0: شوف اللي كذا مثلا مثلا سادي كذا مثلا تزور السوق شوف ده السماء النمود ما فيها كنا بنقول ده عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش نجيزين رغدي على كل واحد.
1: Hello, this is Barbara, and I'm snowed in and listening to K-Hum.